0: Settle in for some long tracks on KUZU.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مساندة منها لانتفاضة الأقصى المباركة يسعد مجموعة البديل للأناشيد الإسلامية أن تخوض شهر ثالث للقضية الفلسطينية تعبيراً منها عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الأبي وإننا لنخجل من أن تكون مساندتنا عبارة عن أناشيد فقط وعذرنا أننا لا نملك غير هذا سائلين الله عز وجل أن ييسر لنا سبل الاستشهاد في سبيله بساحة الأقصى مع إخواننا الفلسطينيين والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

0: بس اقول لك كلمه واحده، الشرطه كلها عظيمه.
1: تكنولوجيا مخيمات بالكيلو، محشور من زمان عدوار الكيلو. فروق شوي يا اخي ترند كيلو، صاروخ عياش عبيلو، قطبة حديدية حطها تيزك. شباب اللي دعيهم جايين لك، عباب الاقصى ضع بسلو، مرتوب عراسه زحلقلو. والمسامح كريم كان زمان، وراء العدو في كل مكان. تاخذ الارض بناخذ السماء، تخطخ حواجز.